شوفرولي عم بشوفرولي يا مين بس بصر يا دون يا وسمان تراوري ما بيبان كابولا اللي بس بصر يا دون يا جوي نيرو باولي شوفر تنزل دون